مش تلفات اتحدى مش تلفات في المادة بين الاتنين في عركة بنك من أجل مجادلة مفيش مكان مفوضة أمين عسير مفاجأة سبك تسير مش فرق فاق اتحدى خايف المادة بين في عركة من أجل مجادلة كان مفوضة

سيرش فرقا نوستي لفاق اتحدى نوستي لغاية في المادة بين الاثنين في عركة من نقك من أجل مجادلة مفيش مكان مفوضة أمين عسير مفجأة سيرش فرقا فاق اتحدى غاية في المادة بين في عركة من أجل مجادلة كان مفوضة أمين عسير مفجأة من أجل مجادلة سر مفجأة.

سيرتش فرقه مستي الفريق حتى مستي الفريق مدر بنت الفيل في عركه بالنقطه بتقدم مجادله ما فيش مكان فوضى اي ناس سيرت مفكك

أخبارنا قبل الطوفان جال في الأرض طويلا أضناه التعب وعلى ألواح من حجر

غسلت يديه، أخذ الطين، رمت الطين إلى القف، إلى البحر، فنبت منه الماء.